0: وقت كان
1: بعد هاي فجأة أرمين بان بورن غاس بريت ودن هاي فجأة بني تيتران بن مي روند im Blärligen.